سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به يا مالك أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بقدير قادر قد سمي، واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف، بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران، مصليا مسلما على النبي فائق كل أقر

آله وصحبه ورفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير

عصلا من كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل ممري ومقري والديور لي شواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من

خير شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلل للحليب واجعل فيوض كالكليم نيرة قلوب حزبك واستع نورا واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك واجذب للأمل واجعل حياتي يا جميل جن

والدي حيرا كثيرا أراضيين عني وليكن بكرم ومن وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل

خدمته قد صرفت لغير العداء مع فانصرفت إلى سوى ضرية والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا محمد.

لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي شهودا

يا من لغير زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر حياتي بك يا شكور يا رب.

لم تحب لي مديم خيري على الذي أوصل لي خيورا صفى بها للعمر والديورا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الخط مع التلاوة ولي فيه ما أدم حلاوة.

ربنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء

واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بصورة النساء عافية الصباح والمساء.

لي كنت في الممر والأوطان فتحت لي باب الخيور مغلقا باب الشرور وهو عني انغلقا بقرت لي

على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مسره يا باقيا كفيتني المضره واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبي.

أبدا وصلي يا رحمن والتسلم على الذي إليك قعد العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبالذي يسوء قلبي أذهبي بغير توجيه إلي يذهبي.

إلى سوى نحوي والغدار وتذهب المبيع عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا مع سلام لي يخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يلا

وأذى فيذهب على الذي يسره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي للنبي مسره يا من به كفيتني مضى.

لي وجملة الأنهر مع عيالي واصرف جوالب الشقاء والنكت لغير ذاتي واحمني عن كل كت ولتجعل الدنيا لي المصالحا قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطأ وعمدي صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسيرا ولي يسرنهما تيسيرا واعصم عقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يحزح الصالحون قبلي واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام لي.

يا من محى الغربة والإملاقا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني.

من الأغيار واجعل حياتي بشرى الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي.

وصحبه في الحال والمآل. واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم، بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي واجعل مدادي وقلامي أحب إليك.

وصحبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير قض المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغاء وعندك اجعلني نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء.

له به وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بحق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره مع كل المفاسد وللمنجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني

جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي معصوما.

في أبد يا من يصون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه صالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد ضري.

قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك.

نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك واجعل فؤادي زاهدا في كل ما لم ترضه لي.

عبادك الغر ولن أجور ولتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العالم.

يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كلي من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كلي خير سعي ساعيا وهبت لي اليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحمي عن معصية كليتي واجعلك فعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي

به في الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت علما بهم.

الشريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محا ما ساءني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحساد لغير نحوي تمنع الفساد من قلمي و

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي منك تلازم البشر ولسواي سقط 19 صل صلاة لي تقود المسلمين مع سلام عاصم من مجرمين على الذي طيب

يعود يقنا كل زمن مع صلاة من يذهب الأقدار يصون لي مختير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قادت لي عظيما.

موالاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان يالله يا رحمن.

وليبركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسلي واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي

ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منزل من خير منزل يصفي نزلي نفيت شكي وعدايا

رقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل قطي أنفع البرور على الذي وهبت لي محبته وقلت لي كونك لي وقدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هوايا وليتقود مقتدى دعوايا قدت لي الخيور من دنياك وقدت لي مع الرضا دنياك سقط المفاسد لغير ذاتي وقدت للأعظم في لذاتي صل صلاة برضائي عنك تشهد لي وبازدياد منك مع سلام ليحلد اليقين.

وقدت للدرهم والدينارا ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا وحلت بيني أبدا وبين ما يستعاض منه منك عونا صل صلاة كل فاسد تسوق لغير ذاتي لي تديم ربح سوق بلا خروج مع سلام فائق لي يجود أبدا بلائق على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وشيت بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي

صل صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة مع سلام صارف لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكم بالبشر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خير عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم.

أكبر الرضوان بلا تزلزل ولا عدوان على الذي تسره حياتي وقد تلي بجاهه الآيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

من قبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم عني على من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به خطي يا شكور يا من له من انتهى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر

ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق دا يقيني جملة ما لم ترض لي يقيني لشيت بتعظيم يا وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الصدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار صيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العالم.

وصحبه في الحال والمآل. واحفظ بي الذكرى ورد لي جميع ما اخترت لي مع رضاك يا سميع. واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد. ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء، واجعل بنائي

عقد ولا مخوف، لي حقق الرجاء في كل ليات، واجعل حياتي منك أفضل آيات. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أشكر وعلم ولتبارك أجبي، وانفع بما يدوم أعلى عجبي، وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم، وعندك اجعلها أجل

فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك جعل

عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم صل بتسليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني عنك وعنه راض زازدياد منك زدني علما ورضا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسق عداك أبدا إلى سوى مضرتي سقهم لغيري صوى وبيجدد الهدى هداك واشغل بغير جيتي عداك واشكر تدرعي يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم.

كفاني العداء والمرضى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة كل ضر تصرف إلى سواي.

إليك بالرضوان بلا مقاسات ولا عدوان على الذي تنحو له نياتي وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر وضر النابي والضر

لي بكوني صادقا ويسعدان على الذي أورثني المنافع بإذن باخ لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به قطي ربي عندك أكبر رضوان.

يا خير من نودي بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا قاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومني يقبل مالكي حروفي قائدة للبر والمعروف وامحو توجه اللغة والنقض.

حميت ني عن العدا والمرض ولي تخلد الرضا في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صل صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل يسعدان على النبي محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي الذكاء والولاية ولي أل ولي لي آية، واحفظ

بيومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال أحمدا من قلمي

على الذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن لكني

جميل واجمعي له المنى وقد له له قمعي ملت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت قدمتي لأفضل

رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور ما نحاني ما يفيد جذب للنافع ما ينفعني بلا أذن وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المفحم ذات

الأفيد ودور يحمي وعيالي تاليا وسقل غير جهتي أقطاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا صل صلاة تصرف الملوك.

خلقنا على الحال جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتغنني يا نافع بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر واجعل بفضل

العلم واشكر زبري واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي واجعل لي الرضا مكان الحلم واجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخ

وهب لي الرغبة عن معاسي، يا من كفاني ضر كل عاسي، يا من حماني عن عداك المغوية، لك شكوري قبل يوم

من يصلح القلوب ويجلب الرائب والحليب على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بخير خير ورضاك قد لي وارفع حروفي بالشكور يا شكور يا خير من ناجاه عبد بشكور ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ.

لا أعلم. أذهب لغير ذاتي العيوبا، وقد لقلبي الفيض والغيوبا، وهب لي اليوم بغير سلب، كن فيكون لي معادي يغلب. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بقريب وسميع سميا، صل صلاة جاوز نقولا، وتصلح المعقول والمنقولا، مع سلام يهب الشريعة، مع الحقيقة لنا ذريعة، إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي

قبول ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا صل صلاة تذهب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلامي يكشف الغطاء ويجلب الرسول.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل، واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائميه هب لي المعرفة، وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحمي حرمي، وابن لي الحصن الحصين حافظا الذكر.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ونور الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولي نور كل يوم وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة ولتغنني بالحفظ عن نسياني لي جدت بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن حسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابتلي الإسكان وصنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري خليق.

وكل إضلال يرى عواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاهي فتقطى الردقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهي العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكظم عندك إيمانا وإسلاما مع أحسن إحسان وللمنجمع.

بك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذاتي من نحاني بالضر واعصمني من الألحان واعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك

آتن كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلامي يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بشكر لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سميا صل صلاة قد تخلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضره

مكر ولا اغترار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واخرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع صلاة مني يقود مفحما ذوي القلى والنكر حقا أفحما

الطلاب وجملة العباد والزهاد وحبلي التجويد باجتهاد وحجة لكل من والاني وسق لغيري كل من قلاني وجعل توالي في أنوارا تنور ساطعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبدا صل عليه بسلام عني كما ملكتني خير الكلام واجعل به نظمي لديك باقيات وصالحات للجنان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سمي صل صلاة لي تجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع مع سلام لي يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسواي سقعنا الدنيا وضرر الأخرى أنا تثنيا لك شكوري بلا كفران يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور لك شكوري على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابة لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمعلوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري ربي من محرم لقتم ذي الحجة قتم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمحجل للمعرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا ليجاد بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عمنا من وسنة لك شكوري بلا

ينوي الخير واللسان تنحو له الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل

ثلاثا تجمع الخيرات مخجلة دلائل الخيرات على الذي لي قاد يوم الجمعة ما لعتما لي من منا وجماعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به الشوق.

عافية وعصمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى القضاء يا بدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زحزح الفساد لغير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغير ما تما لي كريم حبه قد حتما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا محزيا من رام ضري.

يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحوي عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منا يا جماعة صل صلاة تضرب الشيطان لغير ما اخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين على النبي والرسول أحمدا من بعثه إلى البلايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابه يفرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حيل الشيطان صل صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا على النبي الهاشمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حما عن جسدي أمراضي واشهد لي الدهر بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وهبت للإخلاص في التوحيد مثبت الرسالة الوحيد وهبت لي فيما مضى من زمني ما لي يديم بشري وأمني

وعلاه لغير نحوي إنك الإله لم تنحني حساد أو كفار ولا منافقون أو أسفار تاتيني الآمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فصل سرمدا مسلما على في الآل والصحب وزد بيعلا زد النبي ما يسره وما ينفعه في وغبل الأقوما حبل النبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنه وكان لي بكل شهر وسنه خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماحي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له

سلام بالمنى مصارع على الذي أعطيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل

النائرة مع سلام برضاك زائرة على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيسي لو قد الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية على الذي قدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل

مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي قزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم.

أحمد المختار نور جندك وآله وصحبه والتجعل جميع خدمتي رضا تنجعل يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قهر قامعة مع سلام من نوره لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام من جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل والصحب وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي بي تقود للغرد بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي محجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الحديم وارفع لعلى

الحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابله يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محل عناء والملام وقادني إليك يا رب بك وقدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة.

يسلم من كل ما بي تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وخط أحمد واجعل حروفي كلها عباد يا من له العباد والعباد وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجله يا رب في الثلاثة بمزد

لم يرى نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا نورا له محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحبله رب بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومصبعا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر واجعل حروفي له للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هبله فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تذهبه

ذوي الملاهي وزحزحوا لغيرنا الكفار كما محى الإحراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنى

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت، واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه، واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأجر.

عليك والأصحاب ربك السميع أسكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما مع الخيار العبد كما لغيري أزال وبدي.

وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفوك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بلا انصرام وبك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من هداك واتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرمني ارتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكلما استقط إليه قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا وأخرى بك ذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أصير بشرا عجم وعرب

بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفى عنائي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخديمه وسلم تسليما. الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميل حميم أحمد ربي الحسين حمدا

وسلم من يا ربي على ختام الأنبياء والمرسلين الأصفياء إمامنا المعصمين وصلي يا

وذلي من حل الأمين ذاك المكين والمتين ذاك المجير والخمين بزاسنا واحترمي ذاك الوحيد والمجيد وهو المبر والأهين.

نقم ونعم ذاك رسول راحتي وذاك رهب راحتي وذاك زلف ساعتي ذاك رسول الملعمين.

خلنا يا هبنا منا تقبل قربنا بمصطفاك سلمي. صلي وسلم على من قد أجاب ببلا يوم ألست أولا.

صل على خير نبي خاض الورى بالادب يا من كفاني وادبي بجاهه وسلمي هو الذي فاق سوى من البرايا بهدى حتى بدا كتب سما

من نور أبلغ الورى ربي عليه سلمي بعد صلاة لا تسول بالأعلى وصعب العدول وبي جديد سبيل بلاهدا أو ألمي سلم.

سكر أو لعميل فإنه قد ظفر بما يديم البصر ولا يلاقي لرر يوم اجتماع الأمم.

أنت خائن يهتمي يا مولد البصير يرمي الهيال والديور فيه جفاء لصدور.

الأنعام كثر جنس اللمي ورجوه مدور وهو خميز أزهر وهو بحي أزمر مرتل تكلمي كأنما ذهبي في غدي المعذب وكان سبط الخصب إني نوس وصممي كامل أذن أضحج وأذنب مفرد.

والملوخات لم يرى ولن يرى في سيامي. أحمدنا رحمتنا، حامدنا نهمتنا، محمودنا فرحتنا، والجهود مسري ديامي. إني أخاطب الجميل مسليا على الرسول، مسلما على الوسول.

جعل الرجال مؤمل هامنا دع للمرمل وصحبه وسلمي سلح على عبد الإله

الرسول والنبي وصحبه وسلم. صل على باب نعيم ساق صراط المستقيم محمد خير لنا.

تهام في كف أبلل الأنام كتاب سبين بكلام مهجزة المحترمين كلام اللبن قد أتى في عاب الناس ثبتا حنين جز قد أتى في مهجزات المكرمين كان يزور من تلا رلوان كي يبجل منها طيور مرسلا هلا سويت عظمي نهى إلى البيت الحرام لكي يسير سنحدام مستدرج من الأنام للجهل بالمعزمين.

عارمي هم العظيم المانه يغني عن المدافه لكل هب قاته يطلب خير الحرم كان ينهر يا كما ينهر ما وهو غني همثلا.

سلم على قدر جلا بجل خلوب وعلا سوي المقامات الحلا وعيش به وحسمي خرقام خير البزر وزخيار ثمري إلى سوي تكبري.

وجميل وذلك اليوم فراه لسرت داء وربا لسرت خائن وثرى لكل شخص مسلم يوم به قد خبرا تنهب من قد حلرا قتاله رب الورى كبيرة كالممي.

خيلٌ وجندٌ أصما إلى رئيس القرما بثرٍ بخير وكمي أمده رب الأنام بجند أملاك حزام لحدر لا إلهام أردو سويت حاسمي وبيمه إذ وردو خليله الممجد جبريل نهم سندو.

خلف الإمام الأعظمي وبهم المواقف سيدنا الموفق أصدق من قد صدق بالهاشمي العلمي صدق المكبر في الحبر المبخر النيزه المزبر في الخارب هذا الهلمي وبهم المبصر بكل خير حمر سيدنا المؤتمر حسة كل مسلم وبهم من نكها من دير إيه سلها نورينهين أبلها.

بابي مجاد الوثن أبو الحسين والعزن باب الهلوم والختن أبو سراف الأنجمي سيدنا المكرم حليه المؤسم مرضي الهدال هسمسم مع الأسى والوجمي بذلك اليوم أصل لنا أمان من وجل ومن هناء وخجل ومن جوان وندم به خنين على الجنان هنقل ورنوان عوان به لنا تاب

يا ربنا يا خلنا يا هبنا صل على سيدنا محمد وسلم وعليه وصحبه وذي تعلق به من أولي

محمد وتقبل خطيبه وسلمي. يا ربنا صل على خير رسول بجلا محمد وجملا علي به وسلمي. يا ربنا صل على خير ذبي قبلا محمد وكملا.

محمد من بجلا فسائدي وسلمي يا ربنا صل على أقل كل الهقلاء محمد من أقلا مباركي وسلمي صل على سار سما.

بتكرمي وهدرموا وخدموا وكرموا واستسلموا تعالوا وحزموا لقدره المعظم تعالوا ازرفوا رتبته وصرفوا لقاءه واعترفوا بالفل والتقدم وابتدروا بمرعبي وسهل وتأدبي والبير وتخربي لربه المقدم والكل منهم سرها في مهمل استمحا تجرس فيه صبحا مع الأمين الأقدم والكل منهم مدها من بعد ما قد بارها ببعضي وانصرها صدرا لسور النهمين فغابانهم وارتقى فوق البراق للقاء حبيبه واخترقى حجب الاله المنهمين ثم لدار سنى وقد هوى كل منى منه واذهب العنا وجعل

هذا بالخدا انختها بالقلم ارسله الله الى كل الورى مراتلا شكرا حله انزلا خدا له تحلمي اكرم بذلك الكتاب فيه هداه وثواب فيه الخطاب والجواب من ربنا ذي الخدم هو دفاع من كل داء لمن هله اهتمدا ومن ابى طردا لا حسره وندم وكل زخم الهدى فيه ولم يتحدا بتوبه لا خلدا من ربه المنتقم وهو الذي من اهتدى بحديه نال هدى ويأتي الفوز غدا سعى حسنة من نقمي وهو كتاب حلم بين جاء به نرب الأمين بإذن رب العالمين خدا لها بالأقوم وهو

in the Sakur Lakrami. وهو الذي من اقتضى به طوام قد كفى ولا على الاخ كلفا فبالاسى الأصحاب الكرم احمد ربي على كتابي الذي حلا كل كتاب نزل بكلكلي وبالفم اذكر ربي العظيم على كتابه العكيم وفزت فيه بعلوم تبهم ساط لفمي كتاب ربي الكتاب بنفس ذلك الكتاب به حزمت من إتاب وجعل باري سقمي هو خليل وعبيب لمغنيا لأن طبيب به يحبني لبيب يطلب خير لقمي بشير لمن لله يطلب خير لقمي بشير لمن لله بالحق لبيب يطلب خير لمن لله بالحق يزعن يحبني لبيب لله بالحق يزعن به يحبني لبيب بالحق يزعن نبيه به يحبني لبيب يطلب خير لقنا ممن زفائي أبدا لخلدن رخدا تأمن وخدمي أنت رفيق الجنان يا

ري بك بخير تعمين يا غير دين قد جمع خير الهلوم وخما لي حدايا ومنا مني أسات وحمي أنت سبيلي والأنيس لقطف عيخ المقيس بخدمة الماهر إيس مكيسي بالملحمين يا غير زين قد معا مضى قلبي فما هب لي كوني مفلها بمنزل المفاعم بكاسات مالك كوني نور صالك وذن جزا بناسك بمن جلا والمبحمي وأن يقول للنبي في عبر بالنخب سلامي المخرب

والكل من جملاتي سادات سورتي يقبل مريد ماري دنس خباياتي والكل من جملاتي سادات سورتي يقبل مريد ماري دنس خباياتي كل

كما يساهدوما تدا الأكيناد يا ليا هنغالي هم سبسعي سنا يسابي كل سخ سنسي ستنارات.

حدث جراحك أما خبر تزرني إلى الجنات يا لام أنت العزيز الذي أبغي بسديه إسأل يغالي دولي تكريم.

وخل يا الأجلال الجنات يا لام عند المسافر خل للنبي بزارا وزاورا ليعدون المكر يا لام خبر دليل غلاظا بمغادر دايت به لسعد بسوق

جهد لي سمانا وقد ذهبت بما أباه يا لام عند سبور العشي وجهد لي سمانا وخاصبت بما أباه يا لام عند سبور العشي وجهد لي سمانا وقد ذهبت بما أباه يا لام وقلبك ولا سدان

فليقلب قلبه يا ربي ولتكفني أذى جميع العالمين ولتكفهم أذايا يا ربي أمين واجعل بنائي بناء عافية يجبني إلى قبور صافية.

بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب، جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق، وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق.

يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي.

وشر ذي ضجع وذي قيام، وشر من ينفث في العقود، وشر ساحر وذي جحود. بك عقدت يا إلهي الأسدا وحية وعقدا.

وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلقوا من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميعا.

وصحبه وخديمه وسلم تسليما. اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله

0: نصر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وجهتكم لي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين وسكر. كن يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير. أذهبت فورا لثوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا سسمن.
1: Kon nak ñongi jëm nak di téwé ji julik aljuma.

والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.
1: نيو زيارة في سرين مرتضى مبكي ابن خادم رسول
2: المصطفى مبكي المجاهد الأكبر نغني الشيخ محمد المرتضى مبكي جيس نغي كي اس بي مو ام واي ادنا بي ييب فيب لاي وور غير فخي با دوما ادمي القران ديم سي سين بوب دوما ادمي الاسلام ديم سي سين بوب لول نك مينكو تك سي واخ دي القران واخ فقرا او مات سر من القران لولو كو دوجال سي تيونو بو ميت بي مو تابو غير الاسلام ني جيلي سي عبد الله بن مسعود مي واخ ني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ في كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل الألف واللام حرف إبلاي بن مسعود نينا جيلينا سي يونت بي موني كيب كو واخ بن عرف سي القرآن نينا أمغا أو يو وا خامني يو نيك ناي كو مينتيبلي با مات فوك واخوما ألف لام ميم موي عرف ألف عرف لا لام عرف لا ميم عرف لا لولو مو دوجال شيخ محمد المرتضى سي مو بيغ دوما آدم ييب خام القرآن مو جيلي سي واخي واجورم مو باخ وا دي شيخ أحمد بامب موني فحيص ما يبسمل السبي في مكتب يكتب له العلي عن والديه ولمن يعلم براءة من ناره فلتغنم شيخ احمد بامب نينا اور بو جيلي سا دوم مو ديم تا دارا جا بو نيه با نينا خالي بي ني با دوتول ديم ساورا ندايم اك بايام دوتو ديم ساورا سيرن بي كوكو واخال دوتول ديم ساورا نجيري لو ري لي نيك سي جانغ القران موتو شيخ محمد المرتضى المجاهد الاكبر دو نوبلو فولي سي ادنا تا مبارام يو لندم يا مو ديفا دوغال الاسلام غير جوليت ني مان كو جيرينو ديفا دوغال الاسلام غير ني جاب شيخ احمد بامب دين كو مانا جيرينو كون نك يي كيب كوكو خام دي nga fexé ba sey njabot yépp jang alcorane duté jang lenen waye ni lako cheikh ahmed bamba teurele lol motax njabot serigne touba yépp sax ci rawti def cheikh mohammedul murtada mbacké fune ci aduna bi fune ci rew yi europe ak asie ak afrique ak buldanul arabiyé fep mu fay taxaw rek ngir deugal waxi wajuram yi fahaysu ma yubasmal sabiyu fi maktabin yaktub lahu aliyu asim mohammedul murtada mbacké gey ci modi cheikh mohammedul murtada mbacké almujahidul akbar
1: ñu deglu serigne modsi mu jang fi ñu jang ci penc mi ba ci kanam nak ñu delu ci ziaré yi ziaré ji njabotu qadim rasul

0: تيخي وفخري خلاص قالوا مأمن بالمصطفى من سبقوا لا يشلوا يا رب سلي على الحبيب
1: جرجف سرين بشرى سامب suñu deglo nak njang mi fi ci penc mi nga xamni ci guddigi la won buñu deglo ki jang ba nopi nak ñu dem ci ziyara nak bërepp yi nga xamni moy bërepp yu tedd yi dañu delwaat ci barabu cheikhul qadim dem ci barabu serigne mustapha mbacke ak barabu serigne fallilu mbacke barabu serigne abdul qadir barabu serigne abdul ahad yoy yep dañ ci delu insha allah bu ci kanam
0: هنكرتي علي وانتقالي راديا وإليك قصدي راجيا لك أرهل ناجيت ربا واسعا قد قادني بالجود والإجرام نيم والمشل هو مالك هو نافع هو رافع هو واسع وهو الجميل المجمل مالك له سرق وقرب وادو وكسال بار وبار يغمل وجلو متباجون بالمصطفى وبآل بدر رب ختيما كملوا ردعان من دوغ يدعو عليهم وعلى رفيقهم ولسي يتتفلوا ضيف ضيف يرتجي بهم الخراء ممن يكرم من يشاء ويبجلوا وليت عن لائب ولخو مدبرا لله بالقران نيم المنشلوا وجاءت وجيل ربي داخل منا لهدو ويقين العارين ناجيت واجابني بلسيبي قد سرت للمختار كالجارين يا رب سل وسلم في سرمد أبرا على من جار بالمسرين على البرا يا خير أدو نمجرا من مدو يكفيني أصرين
2: سلبي لك داري شاونا
0: اسمعني افهم

0: لله البديل الأكرم وصلاة أبر على الماء الكمي للمصطفى بر الندى ليس لدى أفضي صلاة مع سلام ملكمي هذا النبي المرتقى ما لم يكن لمفضل عند الحكيم المحكمي مدى البديع جماله لمحمد ونواله سبحان ربي المحكمي دين النبي المنتقى دين نوى ما رام قاصدا جاس أوكمي للمصطفى ما لم يكن لمقدم عند المفيد بسائر وبمبهمي لولا ابن عبد الله ما نال الهلا آل الله عند الخبير المفهمي هو سيد هو صافي وصف وهو الذي تبليل لم يفهم هو سيد هو صافي ومصف وهو الذي تبليل لم يفهم وجه النبي المنتقى خير الورى وجه يساس ظلمة المتويم حفظ العفيس نبينا في سرمد لم ينو كير القبي المهم دفع سقا وتسرمد لشان النبي من مرو يلفيني أسعيني دفع سقا وتسرمد لشان النبي من متى يفهم فادي يفهمي هدي النبي هذا الوداع تجميهم وسجات المختار مخجلة الكمي هدي النبي هذا الوداع تجميهم وسجات المختار مخجلة الكمي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: سيدي مودو مامون امر ني ديلوات سي باربو سيرن توبا
2: علي مصطفى تبارك الله ماغي لا دون واخ ني في ني سياري في الشيخ محمد فاضل مباكي دون واخ يو سانغ بو تيد بي تيد في

وسبي في الحال والمال وقد له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاري وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافعات إنك المؤتي العليم واجعل جوارحي أوتان هداك إلى الجنان.

على الذي جعلني لديه كصحبي مصليا عليه سيدنا محمد والاني وسابي في الآل والمال وقل له من عمري فوق المنى وعندك عني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة شاملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يزال ناميا مما يدرني جاتي حاميا على خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك وآلي وصحبي ولتجعلي جميع خدمتي ردا تجعلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قهر قامع مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به أذى يمنقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبينك درات جائلة مع سلام جالب لما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا ولا لوصعب وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة زاهبة بكل در مع سلام زاهبة لنا سعادة وربحا وسعى يا مغنيا قد كنتني بتوسعا على الذي به تقود للغرب بلا عدم ولا أذن ولا مرض سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا ربنا يا من تعالى عن سنا عني يصلي كل شهر وسنا مع سلامك على المشفعين من قادني مهدنا كل مدفعين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارة تقدم القديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي غزا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عوض صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وهب لهم يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري

0: في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من تباني قدرات القدر يا ربنا سل صلاة دار كل المفاسد تصول تارئ إلى سوى ما قبل أن تنتحيا يا من لديه داري قد نحيا مع سلام عمري يسلم من كل ما به تجيء الظلم على النبي والرسول أحمدا والله والسابق وخط أحمدا وجعل حروفي كلها عباد يا من له العباد والعباد وهب لي خير الخلق في خط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجد له يا رب في الثلاثاء بمصدر الرباع والثلاثاء مما يسر أبدا وينفع يا من به الدر لغيره يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نذيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميع من ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرا نورا له محمد والآل وصحبه في الحال والمال وأبلغ ربي بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومشبعا ما في كل ملك وبشر يغبطه من زاد وبشر واجعل حروفي له للذات بلا نهاية قدر الذات يا ربنا سل صلاة سافية صدور قوم مؤمنين شافية مع سلام سارف المفاسدا لغيرنا وشقة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآلي وصحبي بالحال والمال وفي الخميس هبله فوق المنى يا من جعلت
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

قدمي إليك يا رب بك وقدتني بك لو بحبك سيدنا محمد والآله وصحبه بالحال والمال وهب

له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر.

منها بقبس وجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على

قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي

فيه في اليم فليلقه فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم

قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى

لكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزحر

بسحرهما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

لكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.

لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي.

تبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن

إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال

السمدية اف ام فريكونس 90.9 يلقي ديكو السمدية اف ام فريكونس 90.9 دوبا 28 جانو اكو سري متدا مباركيم سري فادي لوماكي يومئذ

علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد قاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا

اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل

وأمره لك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. أولا

أزواجه واحترموه زي نقاش وصاد فيهم وبان عنهم وسير عنهم بعد الزمان على خليلا وصب لينا الفاتحة.

وليلة الخدر فنعم ربا ثم صلاة وسلام داما على الذي يثبت الأقدام محمد وعلى آله وصحبه النجوم من على قلوبهم جل الله الهجوم هذا وإن اليوم استمخاري فخر إلى مولاي بالاتهار يا ربنا أني مسافر الخريف وليس لي خيرك ها هنا خريف فهب لي رجوها من سا سفري إن كان خيرا لي بخير سفري نور على نورين سرق بارخ رجم بكي.

0: وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو الخوي الذي العادي غير
1: خير من قد قام بالمقام مو گن كي خامي تاخو نغي سي مقام ابراهيم ديفا ديفا جولي محمد نك دا فا نيك تور وخامني اي وخني اسم مفعول الله mu nek manam
2: Allahu Akbar Allahu Akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر.

منها بقبس أوجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على

0: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى
1: وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء أني نضيف سوء

في اليم فليلقه فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى.

الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا

وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزين

ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا

إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم

فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.

الرب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم

قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن

إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال

الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد قام

إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا

ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك.

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
1: ومر أمو بنين داي ملني ما شاء الله تعالى نيورا بانغو مبوكي كو سي بغا عبد رك مانا اندا نيون ان شاء الله 77 670 51 51 موي سين ايميشن موريزوم ان في علم القران الكريم اسماري تي في اسماري اف ام ما شاء الله تعالى سري عمر موم سري صالح تور نيك كي تي ديك بي واي سين بوكم طالبي مام بالاغي نيك كي كادو جي di len jox sen waccoy baakha baax 77 670 51 51 ngir rek ñu mëna nafarante jappalante ci gemmi téré bi yalla bi nga xamne alquranu karim fasiyene gën ko bëgg waye fasiyene gën dox jëm ci mom ci njangine wo xamni njangu mu ci ayb lay doon té lool lepp ay tuyaabe la ñeël jambi da xéet yu ndé yalla waccé ci ñom mu téré wu mag bo xamni ko wacce ci guddigu gu mag gën ci guddi wacce ko ci wër wo xamni mo gën ci wër yi wacce ko ci xéet wo xam mo gën ci xéet wi way wacce ko yonenté bo xam mo gën ci yonenté yi ki ko wacce Jibril alayhi salam ki ko joxe mo gën ci mbollem ni yalla bind ci malaika yépp xam lo ci laal dekk am teranga fum nek mo gëna fum nekul ñukoy jang diko jangale ñuy ñëgën ci kaw suuf ñu yënte bi léralé waxali kat bara bi ñukoy jangeet bara bi yalla yo xamni yalla bayyi xel la kon dal dafa nek téré bu tedd bo xamni lo ci laal rek am taranga joju kon ku bëgg addu ci émission bi 77 670 51 51 670 51 51 ku ñew addu rek da nga mëna and ngeen insha Allah ki émission bi insha Allah fi Asamade TV muy téré bo xamni mboolem lu baax lo gis rek ki da bayiko كتاب خير وراء أصل العلوم معا فهو الكتاب الذي من رده حرما موي دير بو خامني خام خام ييب تي مال بايكو مول كسان بيب خام خام خمنا ديمين سي عمر مبوكي جوكو بي ييمبول كون خمنا لا ني ييغتي كادو غي ديك جتاي بي بو الله ان شاء الله بني الخميس ci asim ci sen émission bi di mawidatul ayni fi ulumil qur'an sama di tv inshallah taala na sey omar kon dañuy ñaan yalla def jamm ci rew mi faj ajo yi wëral mbolem ñi febar genné mbolem ñi am ay toftor seen toftor yi lañu yalla tek yalla gine ci ñepp seen jafa jafa yoy te indi xew lu bare bare bare bare bare ba kenn ku nek la nga bëgg ci lu baax ga def ko yalla gëna sammu xam ndoxa agale yeen and ko mom gëna sam barab bi di saare ñepp di gëreem ñepp wa salaamu aleekum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hadithu
2: 'anil mawla Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
3: Asamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal abul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim.
3: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. هذا حسن الجليل في أوائل حسبنا الله ونعم الوكيل حمدا لربي الحفيظ السالم ثم على المنجي سلام العاصم سألت ربي الحفيظ المانع أن كان عنا كل الضر دافعا بجاه سيد الورى والسهب عليهم أزكى صلاة ربي نحن الذين لا نلوز أبدا إلا بربنا هنا ثم غدا أسألك العصمة كل أعصري من شر عين وكلام البشر يفض جميع من تعلق بيا من كل ما يسد الشأن الربيا لسقرا توابه جميعا حتى يسير كلهم متيعا لئن لنا قلوب خلقك وهب لنا بلا مشقة كل أرب لزنا بحسنك الحثين كلنا ربي وليا ونسيرا زمنا هديا نهدنا الصراط المستقيم ونجنا من كل شيطان رجيم ولا تواقذنا بشيء من ذنوب تفضلا واستر لنا كل عيوب نحن عيالك الضعاف يا جليل فعامل لنا ربي باللطف الجميل أن نعف كل فعلة قبيحة قنا هنا وفي غد فديها من علينا أبدا بعافية دائمة يا الله يا ذا الواقية أنت الذي تعصم من بك اعتسم إني بك عتم سهب لي معتسم أنت الذي تعصم من بك اعتسم إني بك عتسم تهب لي معتسم لست أقاف در قلق بعدما فوت أمري إلى رب السماء وهو الذي يتعف بالعتاء بلا اجتداء كيف بابتداء كفى بربي واقيا وحافظا من كل ما يكون شخص لافذا يا من استعاذ كل شر وكل ما يسوءه في الدهر لا يقل الحمد والسلام على الذي بيقتدى الهدى حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر سبحانه ربا حفيظا أهتميه بعذه من البلاء والنقم به أعوذ من هواي واللعين ومن جميع المذيات كلهن نويت أن أدعو مستشفيا بجاي حبه شفيع الشفاء أحمد سيد الورى مسليا علي ذا توسل لربيا أسأل ربي بجاهه النجاة من الرذايا وتنازه البقاهات لك الورى يا ربي هب لي العصمة منهم ومن كل بلا والنقمة لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت دبا أنسي هب لي ما أحب في الدارين وفيه ما عصمني من العارين وجهت وجهي إليك ربي مع وسيلتي وذاك حسبي نجي جنابي من جميع ما يسوء وعني يكفي كل ما يوسوس النسر في الأعداء ترا بالنبي وأهل بدر الكرام النجبي من ألي بدخول ساكنا في عثنك الحثين منهم آمنا أنت الذي تعصم من بك اعتسم من كل ما يأمه من النقم لك أموري أبدا أفويد وكل من لك التجاء لا يرفد وقيتني يا بر كفرا فقنيه ضرر أهله وكل فتني كفاء كفى المشركين أني بأهل بدر واجعلنهم حسني يا بر كن لي ولا تخجلني دنيا وأخرى وتجاوز أني للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام بآله وصحبه على دوام آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وخرق العادة بهذه القصيدة لناظمها وأيس بها الشيطان وجميع عذبه القاسرين من التوجه إلى ما يسوء الناظم أو يضره مده مكثه في دنياه وجعلها من المعجزات وهي من حروف حسبنا الله ونعم الوكيل. حفظ بالذكر الحكيم المنزل ومنه الذرية قبل حزلوا. سبحان ربي الكريم الأكرم من سانني عن جالب الأرم رمي. باء الذي أما أذاي بالممات فورا وباء من قلاني بالشمات. نفأني النافع نعم المغنيه بما به عن الأذى أستغنيه. أشكره سبحانه وأحمد ومن يرم هلمي يظهر كمد. الله خير رازق وملهم رزقني ألهمني بمبهمي. لقاد رزقا لا يزال ناميا إلى الجنان هاديا وحاميا. لو قتابي آم محوه الكدر وآم فزت ببشارات القدر. أذبت يا من كنت لي ما ساء لغير مالي ومن أساء. هديتني فلتهدي بعيالي يا سارف الحكام والأقيال. وعليتني بالبشر والولاية وباللهاي حجة وآية. نفيت كل من قلاني لسواي بغير رد لي أنرت لي هواي. علي قد مننت بتصرفي ومن ير مدرتي ينسرفي. مددت لي يا رب عصمة تدم في الحال والمآل يا باقي القديم. أذبت يا باقي إلى الإسلام إلى سوى الدرية كالملائم. لقدت ذكرك الحكيم تاليا وحافظا كفيتني أقتاليا. وصلت لي نصرة العزيز يا عزيز وليس ما رمت عليك بعزيز. وصلت لي النصرة العزيز يا عزيز وليس ما رمت عليك بعزيز. كفيتني من كفروك تراه وكل ما لي يجر دراه. يشكر قلبي وروحي والبدن لك بلا مشقة ولا ددن. لكلك لي وليدي يا منزل قلت الكتاب وإداي أزل. ومها بها كل ما وقع من الآفات والأكدار والمكاره والمفاسد لناذمها. وجعلها جنة المكاره الدنيا له وجنة له إلى الجنة التي يمد المتقون. آمين يا رب العالمين. إن ربي لسميع الدعاء. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسابي انتهى مع الأكرار ولانتهى البشر من الأقدار. سلامتي من اللعين قبل ممن به انتهى لقيد الكبل. برأني القدوس من كل دنس وإن قيد القلق جاوزت أنس. أهوي مع العرود يردياني ربي وللكرسي يرقياني. إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل. إلي ربي سلب اللسانا وفقت في مدح النبي حسانا. لسان الذكر والشكر رافقا واللفظ والمعنى معا توافقا. إلي قاد الله ما قد اختفى عن الورى بجاي غير مقتفى. هداني الله بما شاء كما شاء ومنه لي يقود الحكمة. وعلاني البديه نعم الوالي وانقاد لي الكرم في توالي. ناجيته بفيده سنينا ولسواي الذذه الأنينا. علمني علما به أنفرد نعم الحكيم الحاكم المنفرد. ملكني كتابه تمليكا ساق لقيد درد الملوكا. إبليس لا ينهو لنحوي أبدا ولا يميل لي من لم يعبدا. لنقاد في كتابتي فوق المراد من القيور وأجدد المراد. واجهني الكتاب والحديث وانقاد لي تاويل والتحديث. كتابتي نابت عن الكتائب لم ينهني من لا يرى بتائب. يسوق جندز الجلال الغارب إلى سوى الدر إدا يهارب. لم ينهني شيء من الأكرار ولانتهى البشر من الأقبار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك أريتني آم بلسش مقدمات الجنة التي ود المتقون في الحسبلة بعد العصمة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدي لرب العالمين سرمدا من لا يريني دررا أو كمدا. ساق لي التقوى مع الإحسان من كونه لي ممها أنساني. بارك لي النافع في كليتي
5: haqdi wa qawli amali wa niyyati nawaitu shukra man bihi yajil qadar fi abadin ala busharatil qadar ashkuruhu subhanahu bil aada ma'al ibadati biqarqid aada ilayhi haqdi wa maqali kal fi'al wa khuluqi wa liyajada bin fi'al liwajhi al karimi faraqtul mabi'am wa minni yashara wa qablu fi rabi'am libalsashim min asashin taqabbala wa bisiratihi kafani subula ajabani man laysa yaffa shay'u alayhi billadhi bi jal fay'u hadiyatul baqi mahat ma sa'a qablu wa ghabat billadhi asa'a wajjatu rabbal aradin wa samaha biqayri shukrin ba'da hamdin rusima nasatu bishukri shikayata falam yashku la wala amal midadu wal qalam an huradit wa huwa anni radi wa ni'mazu samai wal aradi malaktu hamdi wa kulla shukri man minnadin hujadali bizzikri malaktu hamdi wa kulla shukri man minnadin hujadali bizzikri alhamdulillahi ilahi alamin ala al-amin wal amin wal amin لو كتابي في ربه الثاني وقال للقران كالمساني وكيل انت الله والرحمن انت الرحيم ولك الازمان كفيتني الكفر وكل من كفر وبي هديت نفرا بعد نفر يقودني حب الاله والرسول له به وقبله تقي رسول لله رب العالمين سرمدا حمد وشكر ينفيان الكمدا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ووهب لي في قولي هذا ما اغتاره لي أبدا حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب ولرسول قد مها إتابي سالمني الحسود والمعادي مستغنيا النهو ما لآدي بارك في حقدي وقولي والفعل وجملة الأخلاق مغن بفعل نفأني بما به يغبطني سواي في عاصمي بوطني إلى سوى دور انتهى الأرمرم وأهل بدر هم حمات الحرم إلى سوى يذذها الدجال ربي وما لي بالفساد جال إلى سوى يذذها الدجال ربي وما لي بالفساد جال لم ينهني إبليس حيث كان

ما يشاء الله فلن ولا إله إلا الله مدلي الحق الذي بي دمغ باتل من رام أذايا فاندمغ إلي مد سره المسونة من قاد لي ما أخجل الحصونة لو قتابي قبل وهو قيل من لو توجه القتاب في الزمن واجهني بعد القتاب بالجواب مون ومسكن وظفرت بشباب كتابه سلب لي ولي جمع سولي وإنه لي العدا قمع ينسلب الحلال لي بلا حساب وعادتي مع إبادات احتساب لقاد حب الله والكتاب وحب أحمد مها القتاب ونعم المولى ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل حمدا لربي الحفيظ المانع القادر البر الرحيم الواسع سبحانه ربا كريما منه رجوت قيلا ورديت عنه بفضله أسأله التهار من العيوب الدهر والبشار نجي دواما ظاهري وباتني يا مالكي وليجد بكامني اسرب دواما أني الرذايا وسقلي المنن والعتايا أنت الحفيظ النافه الرذائق فلياتني من قيدك الأرزاق لك سماء والأرض والعباد والجو والبهور والبلاد لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا واكفني نواهيا لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا واكفني النواهيا أبلي دواما حب كل مسلم بالمصطفى وروض كل مجرم وسيلتي وسل ثم سلما عليه بالآل ومن له انتمى نجيتني في البهر من مكر الشرار فردني للبر بشر بالقيار عنك رديت شاكرا بقلمي يا قير مرشد وقير منعمي من أما باب نافعا رزاقي أبى لأهله مال أرزاقي أنت الحثيب الواحد القهار أنت الوكيل المانه الجبار لقهر ولجبر واحمني من كل سوء وكف عني كل ما يوسوس وجهلي القيل وكف عني الشر دبا وتقبل مني كلي سرمدا بجاه المصطفى وليهب علما وصدقا ووفاء يا ربي ليستجب وسأل بالسلام عليه بالآل وصحبه الكرام ليستجب فيما مدى وما يجيه بجاهه وعجل لنا فرجه آمين يا رب العالمين بسم الله الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ووهب لي في قولي هذا حسبنا الله ونعم الوكيل حجبني الله عن الأسواء وإنني هادي ذو احتواء سبحان من أطلقني بتوسع إلى الجنان ذا أمان وسع بارك لي النافع في أنفاسي مرتديا أني بلا إفاسي نفى لقيدي العدا والمردى ولي يقود برداء القردى ألان للقلوب قاد للصور وحبذ القالق محسن الصور الله قيل من هدى وكشفى وقيل من يعطي الدواء والشفاء الله خير من هدى وكشفى وقيل من يعطي الدواء والشفاء لله قتي وهماني عن طبيب عبدا له قلا له قيل حبيب لست أرى سواك في الليالي وقيدا لي أفضل الأيادي أكرمتني إكرام باقر وجميل فلسوى رداك ربي لا أمل هب لي دوام الحب والرداء يا من كفاني كدر القداء وهبت لي الرداء والمحبة وبي تباهي جملة الأحبة نفعتني في الحال والمآلي أغنيتني بك عن السؤال علمتني تعليم من لا يخفى علي شيء كنت لي بالأخفى ملكتني تمليك من لا يسأل عن فعله يا ربي أنت الموئل أذبت كل ما يودي لنكد إلى سوى ذاتي وقيت كل كد لم ينهني إلى دخولي الجنان شيء يوديني إلى ضيق الجنان وعليتني أبقيتني لطفت بي لقدت سرا نافعا لم يكتبي كفيتني المهتدئين كنت لي بما يسرني وسري سنت لي يسرت لي القرآن والألوما تيسير من لم يرن الكلوما لم يرهني شيء من الأسواء وإنني سولي زهتواء هبة من يهب ما يشاء بلا حساب آمين يا رب العالمين حسبنا الله.

0: ونعم الوكيل. حمدت ربي بنعم المولى مسليا على الذي بي أولى. سبحان الرب قد كفاني جولا ورمى حقدي ورمى القولا. بمن بحبه نسيت ليلا وذهبا وفدة وقيلا. نبيه الذي يسوق نيلا به إلي ويقين الكيلا. أحمد من سار نهاري ليلا بحبه وقد أداء ليلا. أزب ربي أن فؤادي الخيلا بجاهه ولي يجر سيلا. لو التجائي ويقين الهولا بي كما به وقان السولا. لو قتابي ويقين الويلا به كما به وقان الميلا. هب لي يا أكرم منك نيلا بجاهه ينسي فؤادي الهيلا. وجيب بجاهه إلي تولا يدوم لي ولي يتيب دولا. نجيتني ولي سقط الهولا بجاهه مالي يجور حولا. أنكر ديت وأقول أولا لك به وقد نبست الهولا. مد حياتي وانفئني عيلا واعصم جنابي به والزيلا. أذبت أني اليوم غير الأولى قبل تلازم الرداء والأولى. لحقق الذي أخول خيلا وتقني شقاوة وقيلا. وجيب بجاه المصطفى لي نيلا يفي الحساب ويقين الكيلا. كتابك الهادي كفاني التولى وعدة وأملا وقولا. يا من بفضله كفاني الجولة سلي على وسيلة بي أولى. لو سلامك اكتبي يا مولى ولي سقر ما يسول سولى. حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدت ربي على المختار وأهل بدر سهبه الأسار. سبحان ربي العزيز الباري من لي يرود كل من يباري. بأهل بدر سادة الأخيار الطاهرين من دجى الأغيار. ناجيت ربي بهم في داري وسانني بهم عن الأكدار. أسماؤهم عسن غدا جداري وجنة أماكر قداري. أجارني الله بهم من عاري وللعدا يرود بالإزعاري. لذي الجلال الواحد القهاري كلي بهم في السر والجهار. لو قتابي لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار. هب لي يا وهاب بالأبرار كوني فوق الجي في الشرار. وقيتني مكايد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جاري. ناجيت غير حافظ القفار ممهل كل جاهد كفار. أني مها العيوب في أسفاري وراد للبهور كالقفار. ملكتني ما قاد للأذكار وشكر بالأعمال والأفكار. أشكره إن شاء في النهار والليل بالأسرار والإجهار. لشكره بشكر ذي الأنوار وراد للعدى ذوي البواري. وسقت بالمنتقم الجبار ولا أناذ ذوي التباري. كل له بالمصطفى ذكاري ولي به يجود بالأبكار. يا رب صليا على المختار وآله وصحبه الأستار. لكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. وجل هذه القصيدة إجابة منك يا من تعالى في قصيدة أمجثة بالجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدي وردواني وشكري بدرر لمن مها كل بلاء ودرر. حمدي وردواني وشكري بدرر لمن مها كل بلاء ودرر. سبحان من لي تجلى في سفر سنة جيسش وغبت ذا سفر. بديه هب لي العلوم والصور يا من برى القلق وأسنى صور. نافي هب لي النف من غير قتر والنف يجل مخجلا كل متر. أهد هب لي أن ألازم البشر وقيا لي بالنبي كل شر. أنت الذي قضيت لي كل وتر إن البهور في العدا ذوي البتر. لك شكور عندهم بلا زمر يا قيل من هدى وأغنى وأمر. لك قتابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر. هب لي كون ما مدى وقد سدر ممن قلاني ذا اغترار وقدر. وقاية تقي أيالي الشرر يا قيل من راد ولين اليرر. نبتني تنبيه باتن ظهر يا من على الأرش استوى يا من قهر. علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت ما يورث القبر بلغتني تمليك من أعيا الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر أنت الذي لك البهور مثل بر يا من كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد سبر قبل لدى العدا والدري قبر وجئت للأجر بقدر من قدر ولا ألاقي ما يشبه الكدر كلي في البر بمن أعلى مدر بلا قروجي لبدو أو هدر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من قصر لك مناجاتي بأحسن الدرر ذا علمة للمنتفى نافي الدرر وله أيضا رحيم يا باسط يا ميسر العصير يا مالك الملك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه الكتاب الذي فيه حسبنا الله ونعم الوكيل وتقبل شكري هذا بقدر عظمة ذاتك وجل كل موضه في القصيدة التي أخذتها من هذه الحروف موضها أمن وبشارات ومعروف آمين يا رب العالمين يا من أظهر الجميل وستر القبيع يا من كرمني في كل ما لي تبيع خذ يا حفيظ كل من تعلق بي لوجهك وكل أطلق سقلي يا باسط قيلا سافيا من كدر وجل قصيدي شافيا بارك لي اللهم في حروفي وكل يجل مودها المعروف نفعتني فانفه بي الإخوان والأخوات واكفنا أدوانا نفعتني فانفه بي الإخوان والأخوات واكفنا أدوانا أهد هبلي أفضل التوحيد بحرمة المشفى الوحيد الله ربي وله ختابي وساق لي مواهب الأقتاب لطيف بالتف وبمن لي مالا بالقيد والتسق لنا الآمال لطيف بلطفت من قيد كدر فاصرف للذي قلاني وقدر هبلي السفاء والأمان والبشر بحرمة المختار أفضل البشر ودود هبلي الود في سمائي والأرض والسرور زنمائي نافي هبلي النفع دون درري كما محوت ما مدى من غرري عليم هبلي العلوم ترى يا من كفاني في اقترابي درى ملك ملكني بقير سلبي وسقلي المدلوب قبل تلبي أكرم هبلي كرامات الرجال في كل شيء إذ كفيتني المجال لطيف هبلي منك لطفا قفيا عن الورى وبحروف يشفيا ودود هبلي منك ودا فاقا وهبلي الرضوان والوفاق ودود هبلي منك ودا فاقا وهبلي الرضوان والوفاق كن لي بكن في كل شيء يا كريم وجل مكاتيبي أجورا لا ترم يا الله يا رحمن كل أطلق في أبد وتحب من تعلق لله والله تعالى للوكيل حمدي وشكري وعلى قولي وكيل سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربانا لله شكري في شهر ربي هنا على ابتداء الذي لاغتار قربانا قد أقبل القير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإعلانا دعوت برا رحيما نعم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كوين بكل لي في ذا اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فالتهب للعام يا سمدي إدمان قيد وإسعادا وإسكانا ربيتني بعد إدعام وتروية عن يوم تروية إذ جعت سديانا مكنتني بعد ضيق سقت لي هللا موسيا بعدما قد عدت أريانا. ناديتك اليوم يا من أمس كرمني وصغت لي اليوم إيقانا وبرهانا. اسم قلوب النسارى يا قدير إلى نسري ورلي من قد عذ أوهانا. بكونك الواحد القهار منفردا لقرئدانا ألا بشرايا إدمانا. نبتني أمسي تنبيها أرى عجبا أنت البديه الذي ما زال رحمانا. يسرت لي أمسي هبل اليوم توسعة بها ألاذم ما ترداه إحسانا. أويتني بعدما داق الفؤاد أذن فسرمدا ليرد جنا وإنسانا. أسلمت وجهي إليك اليوم زاقدا من لمن قدوت له كعبا وحسانا. نها مدادي قدا هجي لقدمة من تبشيره درر الأعداء أنسانا. محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدعو تبيانا. محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدعو تبيانا. وجه صلاة بتسليم له أبدا ولي بيانا وعني كف عصيانا. حملتني ربي بتكريم دون أنن في البر والبهر ذي رزقا وتكلانا. مليني يلهام يا وهاب فوق رجاء إيوالتر لي أعداء ومسلانا. ليجرب رزق حلال طيب وقني ما لست ترداء إسرارا وإعلانا. ناجيت برا رحيما مغنيا وله أمري أفويد أرجو نصره لانا. أشكر سكوري واسع لي هنا وقدا يا واسع مغنيا ما زال ديانا. هبلي بكونك وهابا منايا معا حتى أكون بماء الغيب ريانا. مكي ووسع ومكسجال بتوسعة كالليلة القدر أحيانا فأحيانا. في كجل المكس ذافني بلا ذلل وكملا بي أعيانا فأعيانا. يسر لي القيل واعصمني وزد رشدي يا نافيا لم يذل برا ومنانا. إليك قلبي وجسماني كذاك يدي يا هاديا لم يذل ربا وحنانا. لجرب اللقيا زوي الإيمان في أجل حتى تبشر من قد كان حزنانا. بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أنازع جبارا وسلطانا. رلي صلاتنا يا قهار في أبد والتهمني واكفني مكرا وشيطانا. رجوت أنك تهميني وتنصرني نثا أذيذا بنيلي منك رضوانا. رجوت أنك تحميني وتنصرني نثا أذيذا بنيلي منك رضوانا. وقيتني مكر أعدائي ومن مهم فلتكفني سرمدا حقدا وعدوانا. اغفر ذنوبي وهب لي اليوم ملبتي بكن ورم به لي سرمدا شانا. لهب فراق الذي لم ترده قلقا وتم أني يا غفار ما شانا. بحرمة المصطفى من ست قادمه بالنظم والنسر سجعا ثم ميذانا. هجي بقلبي تقبل واكفني قتأ وتم شيني وكملني بما زانا. ربي سجب ولتكمل ما نويت لدى تبلتي بك تبنى فيك بنيانا. وجهت وجهي يوم السبت مرتديا إلى الذي سرمدا إن قال كن كانا. رب كريم حفيظ واسع سمد وأبتغي منه تيسيرا وإسكانا. سر حلمي اليوم ضيدا قد يبشرني فرحا وفيدا ورل الدهر سجانا. قدير قهار يا جبار يا غردي رل الذي يأخذ الأموال مجانا. ناجيتك اليوم يا برا علي له شكر يقجل يا قوتا ومرجانا. أنت العلي العظيم الأكبر يا أملي أنت الحليم الحليم البر رحمانا. أبلي بحقتي الأسماء قهري من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا. منك التمس الذي أعطيته السلحاء أتى به قهر الأعداء إدمانا. مليني اليوم يا وهب ملبتي وتكفني كيد من للحرص قد مانا. ناجيتك اليوم ذا فقر إليك فكن لي مغنيا وافتح لي اليوم بيبانا. افتح لي اليوم بالمحتار سيدنا أبواب قيد تجر رزق إبانا. لكن بجود وإسهاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا درر وجل بفضلك مكسي ربي قربانا غسل جميع الذي أرجو وأطلبه حتى أكون قرين العين جذلانا يا ربي قل لي في الدارين كل منن وتكفني أبدا مكرا وعزلانا يا ربي قد لي في الدارين كل منن وتكفني أبدا مكرا وعزلانا بين لي الحق كيف لا يفارقني كما كشفت لأهل الله تبيانا اسرق قلوب الأهادي أن أذايا معا لنصرتي وهدي بي شيبا وفتيانا تركت أمثي الذي قد بعته ومدى فدار بدل وأني كف قذيانا وجي لي الكشف وتثقيل دون أنا وتكفني سرمدا جهلا وخسرانا فتاه هب لي فدها قريري أجبا يا قيل هاد هدى غمرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أعاون في توباي قد آنا دفت الكريم الذي في البر كرمني والبحر إساق لي بالفيد قرآنا لو قتابي يوم سبت في وطني وبان لي أمس ما قد سهر برهانا نبتني أمس زد فيدا ومعرفة وسرمدا بينور ربي أذهانا إجا رجوعي إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمع القلق نيرانا إجا رجوعي إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمع القلق نيرانا إجا رجوعي إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمع القلق نيرانا هب لي بفلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وقلد فيك بشرانا مليني اليوم شيئا لا يفارقني من البشارات في الدارين جيرانا عليك أثني بأبكار أجيه بها عليك أثني بأبكار أجيء بها من الفيوض التي تنسب ودانا لسقدوا من فتوحات أكون بها بشرى لمن بهدى الإسلام قد دانا أنت العليم الذي علمت حزبك ما فأقوم تيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يسهل لي صعبا بإيجاد ما قد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وقني لهنا بإعدام ما قد كان ودانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجهانا ربيتني ربي في الأعداء مغتربا حتى رجوعي للأوتان قد هانا ملك أبيدك ما يختار من كبلا مكن ولا سلب وجل مزعانا ملكه يا ربي ما فاق المنى كرما يا من يسير من قد جاء شبعانا نجاك متجيا ألا تقيبه وتكفي يوم بس القلق نيرانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه وكان الحج ميزانا لو اكتب الآم أجلا للقتاء له في كل ما فيك ينوي من هدى زانا قلب قلوب العدا ترا لنصرته في البر والبحر يا من انت للانا نجاك متجيا ما رام في عجل يا قيل من أمه من كان عجلانا أنت المعيد الذي أبقي البقاء به دنيا وأخرى فهب للعود مولانا تركت ما كان لي بالبيه مبتغيا ما إن من لي يقضي حاجتي لانا فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفته وهب لي وارزقني بكلانا فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفته وهب لي وارزقني بكلانا ضيقي أذل عاجلا بالبشر مهمدد حتى أقيم لدين الله أركانا يسر رجوعي لتوبى واحملي وقني أذى الوراء والتتب لسمى إسكانا لك سما والأرادي والهوى وبلا مشارك ليرد من شركه بانا أجب وسل بتسليم على سندي محمد والتهب لي فايقا بانا أجب وسل بتسليم على سندي محمد والتهب لي فايقا بانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دي خدم نسول
1: بكي و لي توب اسون دي ني nuyo di ziar di jita ci nuyo bokk ziar boobu Cheikh Mahamadou Moutakha ziar di ñaan yàlla yàggal ko fi te may ko ak wér ba naal yi mu naal Serigne Touba naal ko Islam mu gën cee mën a am ndam ba àggale ko ba naal yeneen naa di ngi ziare borom kër gii di Serigne Abdou Samad di ko ndokkel di ko ñaanal moom it yëngoom yi muy yëngu yëpp ngir liggéeyam waajuram yooye mu fekkoon muy liggéeyu xam-xam mu jël lu mel nii jàppe ko dara rek ngir yàqale moom it yàlla gën koo jàppale ci liggéey bi gën koo yombalal te dëgëral ko. Tey nag ñi ngi bëgg a ñëw fii ngir def ay waxtaan ci xasida yi comme ni ñu ko baaxoo def rek ba ñu war ci ànd ak nag Serigne Abdou Khadir moo Serigne Amdi Dar Salaam ak Serigne Fallo Dieng ñëpp xam ko moo jiite cercle des intellectuels soufi di borom xam-xam tamit ak noonu li di wax ak yéen mooy Murtala Kebe ñun ñëpp dañu bëgg a ñëw rek tey def ci ay jàngat yoo xam ne nii day tolloog ni ñu ko dégg rek ndax xaside yi moom li wax ne dañ koy firi wala yooyu sax moom moom day teggin waaye ñun na tax ñu def ko Serigne bi ñoo ñun moo tax mu def ko kon li ñu koy jëriñoo rek la ñuy jéem a xool duñ ci dégg ndax bu ma jëlee béyit yi mu dajale fii rek da ngay xam ne kon du lu ñuy firi wala ku ci nekk da nga ci wax ni nga ci dégg rek ne yaqi xilaami al xata wa saxwa baaxin kafaani yaq i daawa laxwa sama xalima du moy du jum am na fu ne ilay xaada llahu ilma al kutubi yaquuduhu li xalami baliktu bi yàlla jox na ko xam-xamu mbindeef yépp loolu dafa garaaw mooy li nit ñi xam ci science ak li ci baati nag ak li maraaka yi xam ak lépp yàlla jox na ko te moo ne ko mu bind ñu loolu la ñu topp di ko jàmbat ni tey xaada li sadri yal alima al kutuba bi xarqi aadatin wa xaali wa xaala liktuba ba tey ci yooyu la rek yàlla moo xar yàlla ma def xotti baax rek ci wàllu xam-xam te mu ne ma bindal madda liyal baax yi bi jaahi raax yi maa dumtu bil xalbi wa bil awraax yi loolu Serigne Touba ko waxate laqa na nii fi lqati muuxi lmulhimi wa ilma xaybiya thaana lii kal mubhami wa innahu jaxala maa katabtu kama katabtuhu wa maa kadabtu ñun yooyu lañ nekk di ko waxtaane tey kon dañuy def attention lool li ci wax ci ñu ko dégg rek waaye du lu ñuy dañu xam ne ab xam-xam exact la li ñu naan science exact waaw léegi nag loolu comme ñu ñoo tax ñu def ko mbindeef yi ñun taalibe yi dañuy jëm a seet nañ ci jëriñoo ndax yëf yi réy na lool waaye li tax ñu tànn xaside gi dafa tolloog dund gi fii ñu toll nii ak actualité yi ñu war a jàngat aw nekkin moo tax ñu jël mat la bu fausse ni ko bëggoon nag gannaaw bi ma nar a tàmbale ci Serigne Abdou Khadir dama bëgg ñu jël xaside gi par ay pàcc bi ne maqsadul qasida adduha wa sukru aljalibat insa allahu taala li daydi wa nasr xaside yi ni ñu bare mu jël xaside goo xam da koo jëgleel dëkk bi waaye bi muy tàmbale ci kaw dane adduha wa sukru duha wa sukru mu niru lu boyef lool te duha wa sukru day mel ni moo tax maanaam duha mooy jaam yàlla sukru mooy payub yàlla mu déparé moom duha wa sukru comme li ñuy wax préambule boo amee sa préambule constitution day mel li ngay lii lay def lépp dara jox ko jur nekkum ñu tëg lépp lu dul jaamu yàlla te gu jur ak cant gaanu yàlla bu ànd ko cant mooy jaanu yàlla bu ànd ko ñàkk wedd yàlla la yëpp ñoo bokk yi mu jural ñu ndolleen ak nasoo ndolleen nag li tax mu jëfandikoo baatu ndolleen te jëfandikoowul lu mu wu gi nga xam ne moo xew léegi muy développement légui dañu réew mu développé ak yoyu lolou jamm jangal lu waral jëfëndiko lu seigne touba jëfëndiko ben yoon man lu mo sax gis mako ci alquran tanmiya té légui mom ni ñëpp di dak mu jëfëndiko ak zaida manam né boko défé limu jël moy zaid ak nasr lolou leen nak boko gis ci alquran yu bari bari li lisna usna husna wa ziyada day mëna non leen mo upp solo tanmiya nasr yi xamna li ma ci deg bu nasu day melni mom moy lo xamne bo xasse am mom moy deug deug tamkin moy deug deug development bu sax kon comme dañu wax ci deuk di wax ci madlam fosseni man deggine yoy beugon na señ ji nga indi ci ak deggine moy maqsad bi yi di ko préambule bi legui nak bismillah
2: okay a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين وصلواته على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد خائر الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه وعلى خير خديمه ذي الفضل والتوفيق واليقين والتمكين وعلى كل من اقتفاهم بالهدى إلى يوم الدين نريد شخص المطبع نجلي دلو أمني وبباح نيو ألاجي فالو ألاجي فالو دين بيغة نمون بوكال فلاتوبي نيو يتم كليفك بربي دي عبد الصمد diko ñaanal suñu borom yagal ko fi ba limu naala liggéeyal l'islam naal ko liggéeyal seigne touba da lepp ci liggéey l'islam rek mu defo ko nima ko bëgge te lepp nak fekk ci liggéey xamul mën taxa bi nga xamne wote na ko ci jang ak jangale ak a'la wa kalimatullahi al'liya jërëjëf cheikh mohamed moutaba laaj bi am solo tamay khassid ak madlam fawzeyni ni ngi ko waxe khassid yi mom serigne bi lam ci jublu deug deug moko xam waye nak amna lu mu waxon ci am mbindam waxon na ni ubdi uluman li zawit taallumi wala yazal rahat almuallimi dina wone ay xam xam yo xamne dana noppal jangale kat yi te lol ci talifu bi ci la koy wone ah waxon na it ne hadayta bi aqdi ma tasawuf wal fiqh ayali bi zikri ma salati wa madhhi yalla gindina sama njabot gi sama talibe ci lima talif ci tawhid ak fiqh ak tasawuf ak zikr ak ñaan bok sant waxat na it ne وبتوا لي في اجلو شكوك العلماء ولا اخت شكوك العلماء يلا سيك ساك يبر ما خامي دي ام نانكو ليلا سي سماي تاليف ما تو برو خام دنج كي ودي خلات وور يتام دي سي دي سي جانغات شيخ سيدي بابا بن كوي داغ داكو واخ نيكو انما الشيخ نعمه انعم الله بها ايه من الايات داكو واخ نيكو يو خيوال نغي داي كيمان واخ ناني بيم جانغي خسي دغو باي سي بات بوبو داكو واخ ني بل هو ايات بينات neena ki man la waaye ci dënd nañ am xam-xam wala ba xam war nañ di liggéey bu baax ci Serigne Touba Khalil Moustapha waaye ni nga ko waxee xasid ak matlamul fawzeyni di xasid ak boo xam ne man jàpp naa ne ba addunay tukki dañ ko war di ko jàng ndax dëgg la ci projet société lay wax mu doon loo xam ne man xool naa bu baax taalif yi les philosophes yi jiitu woon philosophe grec yi ku mel ne Platon ba ku mel ne Aristote ba ci kindi wàcc philosophe islamique yi comme ñoom man Ghazali ñoom gis naa ne ñi ci wax ci li ñu al madina al fadila bariwul projet de société daanaka Platon moo ko def Aristote ginnaaw Platon Aristote surtout wala gisaan mu defar ci borom xam-xam diine yi te la ko ñaaral mooy Serigne bi du Touba la njëkk a sànci am na dëkk bu mu njëkk a sànci njëkk naa sànci Daru Salaam laataa mooy sànci Daru Salaam it am na fu mu njëkk a dëkk dëkk na mbàkke Kadior waaye bi mu sànci Touba na la doog a def xaside gi te itam leneen am na mooy sëñ bi bi mu sancee Touba itam sancaan na yeneen dëkk na sancaan na Daru Manaan sancaan na Ngaabo waaye taxul mu def xasida ba tey demee na xasida kon am na bërëb bu ko tax a jóg bi mu ko defee itam leneen li ma ta bàyyiwaat xel mooy sëriñ bi def na ay mbir yu bëri sanc na ay kër sanc na yeneen ak yeneen sanc na ay juma waaye mu sanc dëkk uniquement bindal ko xasida loolu moom ci Touba gi ci la amee moo tax nag xasida gi ma ta bàyyi xel man danaay faral di wax ne bi mu sancee Touba bu jëloonu këyit bind ca matlamul fawzeyni loolu rek doyen na matlamul fawzeyni mooy foo xam ne dañu fay sàkkoo texeeg àdduna ak texeeg alaxira loolu doyen na sëkk ndax texeeg àdduna li koy maye xamees na ko texeeg alaxira li koy maye xamees na ko léeg-léeg itam danaay jéem a firi xasida gi bay wax ne ci ay waxam wax ju mu waxoon joor dañ ko mën a laaj ne ko lan mooy texeeg àdduna ak lan mooy texeeg alaxira mu dal ne àdduna du kër waaye des na fi ab jaaruwaay rek la waaye texeeg alaxira mooy tabbi aljanna daa ne texeeg àdduna nag ñeenti mbir la la ca jiitu mooy warwaay nabatun fariha warwaay bu baax la ko ñaareel mooy kër gu yaatu la ko ñettal moy soxna su baax la ko ñentel moy sa wërseuk di bayiko ci dëkk bëgg dëkk wax na ñent yi moy tax adina dama fay wax ni xëss dëkk bu xëss dëkk jeex yu ma ci ñaan wa manam bi xëss bindé nako waxal buñ ko appliqué won comme ni mu ko ñaan ak ni mu ko bindé dañ ci am ñent yoyu ku ne wërseuk dañ la fekk fi nga nek da nga man am fu baax fo deug da nga man am ko le wetal ndax gis nga mune mune wa zawjatan salihatan tu'ainu ala tukhawla bi riyaman ci ci deug non nga ko waxe nak moy lim wax ne maqsadul khasida ad-du'a wa shukri al-jalibati insha Allah ta'ala lis-sayyidi wal masri wa limu jubli di khasida gi moy ñaan ak ko tiant xam nga khasida day am lu ñu wax maqsad wala gharad aghradul khasida moy bi ngay bind lo taxa bind gharade yi bu ñeek lu bari la woon waye mom comme leppam jaamu yalla la taxna lu sagane lenam ñaar bi it moy lim bëgg ci dëkk bi bu ko bindoon rek ni Touba nañ ko def mu melni nañ fa def ay université nañ fa def ay yoon nañ fa def ndox nañ fa da doy waye comme jaamu ko tup yalla la te lu ci ci loxol yalla la ne faaw da koy ñaan borom ba nopi bu ko ñaané borom ba nopi nak legi bu ko sun borom nango da tax jëm nga dañ yomb ndax day fekk mu nekk liggey bu ñu nango ba nopi fofu tam def na ci liñu wax ci balagha alafu wa nashr manam moy boole ñaari baat ba nu fi firi wat ko xam nga ñaan limi indi moy nasru lay indi masadhumul ba'sa wa dragu zulzul hatta yaqul zulzul ma'ahu mata nasrullah fek ala inna nasrullahi qarib ñaan nasru lay indi sant nak ndol lan lay indi wa day melne dafa xam nga lolu dafa aji wo ñaan ndax dafa ñew ci dekk bo xamne dang dan da fay fay la ay gaynde fa nek ki ay raba ki ay yef fan dara ni fu yay tambuli legi nak fofu faaw nga ñaan fa yalla ba yalla fekk la fa ndimbalam la la fay fekk kus neew ci ndimbal nak legi la cey warat moy ak tiant tiant gogo nak moy tax mbir mi dotul delu ginaaw fu ndol gëna yokko la ko ñettel tam moy day melni serigne bi daf ñoo jublo jangal ñoo état d'esprit nit lay jublo defar nit ñi bo gisé ñi ag ñu bari ci toob yi ak ci japonais ci la gëna bari ag ki di xaru ñi ag ci développement bu ma seuk way dañu muju bëru dem ci Allah ba ñi wit ba far dof liko wala mo ñaar yu lañ ñak ad du'a wa shukru lañ ñak ndax niki situation bu mëna tollu bu li fek mi ngi déssé ñaan mi ngi déssé katan ba légui niki situation bu mëna tollu dem li fek mi ngi sante du ko yek fe na natou mi ngi metti ci koy jambar rek waye natou bo ci sante dina way toyo lolou moy sene ko degge ci lim wax ni djublu way moy ñaan djulu way bi tam moy sante yalla ñet la ko ñettel tam moy dafa djublo jangale ne ci dess ma degge ci khasside gi ma ngi len di tek ci mbir mo xamne bu ngeen ci jaare day doñu len seuk ak ñaan waye doñu len seuk itam ak sante yalla la lolou japp na ni tam luñu mëna jangale ci ñëlbe ci ñëlbe no xassidi ci jublu ci lu jël way seen ci sawnu mutala war fi kallé
3: ma sha Allah ma sha Allah seen bu xat tay di jangat nañ
2: dara ñun ñi gëñu jangat
3: baax loolu moy wone ne xassidi yi geej la go xamné war nañ diko jangat diko tegg diko gëna setantam manam dafa melni li nga mujj daana rek manam ñu wara ñu wara xamé ne noko waxet sax manam li ma tegg ni lim tegg ni manam fa fat ni ko waxe way luma japp la moy buñ ko buñ jaaré ci yoon wi ak ñaan la waye buñ jaaré ci yoon
2: dañu gi tiant
3: wa kay bu am solo ndax tey def melni nit ki lu mëna am te valorisé wuko moy jappé wuko muy ay xéewal ci mom day melni du mëna day xéeb manax tiant bo sétlo tuwa bi alal ji bari na lol waye day mel nit li ñi wut amuñ ko ba tay dañu sant
2: deug la
3: kon process lu mu reey tiant bu amul luñ la defal do gis ndax ñu aduna lañ joge nit lu mëna am suko valorisé wul diko sant du mëna deug ndax day bëggat
2: lenen
3: mom dal ñepp ko deug lo xamna teunk ma jafé rek waye man ni ma don jarëño da mel raw na ni mako bëgg leral ni sax say grâce kon yow ni nga déggé maqsad bi nga ñew ci dogo jall ci ran
4: rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah allahumma inni muqirrun bi ni'matika alayya wa tammil ihsanika ilayya فيما بقي من عمري كما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. سيخ محمد سيغ محمد المرتضى ماغي لي نيو دي نيو دي جيتال تي نيو بي ماي نيو نك سونو كليفة خليفة المسلمين سيخ محمد المنتقى بيغا خامي ني نيمي ويتلي روي di gindi xet wi dañuy ñaan yalla yalla gën ko yagal ci sunu kanam mu gën fi yag ndax njariñul julit yaangi ci njariñul umma islamiyya bepp ngi ci waye njariñal nation sénégalaise bepp ngi ci mais njariñul aduna sepp ngi ci taxwayam rafetna ñu ngi koy ñaan mu yag fi di nuyu cheikh abdou samad mi nga xamné lim def wala harabata wala harwa wajuram wa di la nekewon di bindi tere moma nekewon tuddi won jankana soufi nga motax bima deme ba jek jek xala cercle des intellectuels soufi ñu nan ma ya lutax ngay woyé soufi yow dog mané len duma dindi de ku man di waxit kama tuddé won soufi taxna té bimay xalat da dajé rek té mom momako tuddé won kon ñi ngi koy ndokel diko ñaanal moy mu yagg fi taxawayam bi mu taxaw ci diine ji ak ci senegal ak ci culture ak ci tas xam xam ak xex rir yalla nako ci yalla jappale ma ngi nuyu sama mbokk mi di setu cheikh mamadou fadil ma ngi koy nuyu diko ziaré lim fi développer amna mana trop te jaar na yoon waye xam nga khasside faawu ñu waxtaan ci ndax civilisation bo ma sa gis amna texte fondateur derrière chaque civilisation un texte fondateur valeur civilisationnelle du né valeur de fondatrice yo gis texte mo ci nek deng texte yoyu ñoy texte yi nga xamné toujours ñoy donner naissance à la civilisation bu mu mëna doon gréco-romaine judéo-chrétienne musulmane lu ci ne rek amna texte bu indi civilisation ki ba ci civilisation islamique et par conséquent kon khasside yi mom ba xam nga serigne bi ngeen djegal ma istidradadi serigne bi dafa déléguer pouvoir ci yoon bi amna darul muhti amna keur serigne massamba amna fune waye amna lum déléguer wut khasside khasside yi moy chef nourricière souffle nourricier bi nga xamé né mom la talibé bi lamp motax sama am aladi fallu da wax nan nampal na len ci mewo seigne touba yang may deg kon motax khasside yi da nga deg air daru aussi air keur seigne massamba air daru salam way nak khasside seigne touba te djeblu nak fepp la seigne bi délégué nako way nak khasside mom délégué wako de côté kon moy texte fondateur yi nga xamné mune su ci ñaka delu pour gindiko pourtant wax nako ci jalibatul maraqib la ma ñew ci maqsadul qasida wa bi kitabati rabbi rabbi rabbi rabbi edikel ñi defene qasida comme neex da ngay jël sa bisri wala nara rek durus dedet il faut ñu initier la ci motax mune wa bi kitabati rabbi rabbi kullu mutali'in li wa shi rabbi bu ca tege wa bi kalami wa bi ishara jundi bi xam nga ishara moy nitu manam nitu yalla ak tasawuf sufi ci allegory lañuy waxe ak mito mito nit ñi ay c'est-à-dire métaphore lu ne dañ koy junj xam nga as-sukru maqsadul qasida ad-du'a wa shukru xam seigne bi lu mu wote jaamu yalla ak liggey comme ko ñoom dañuy junj métaphore lañuy waxe ni ad-du'a wa shukru moy jaamu yalla ak liggey te dina la ko expliquer yonent bi da wax ne ad-du'a huwa al-ibada da di cey tek ay bu mu ca tek innal lazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin yastakbiruna an ibadati gogu neena ibadati gogu du'a la setal hadithu ad-du'a huwa al-ibada kon legi jamu yalla ak ligey ligey ñewna lu dess li ci dess legi ligey ak sante non non ligey ligey jamu yalla kon xam nga jamu yalla dess na ñewna moy du'a legui ligey ci dess wala khuli amalu ala daud shukran kun ashkuru huwa al amal kon señ bi métaphore la wone
3: tant fi ñu ci mag
4: jaamu yalla ak liggéey lolu moy doa wa shukr lolu le teunk fofu ci waxam motax mu ne wabi kalami wa bil ishara ihdi muridan yatubu li nar kon lolu man ci lolu lay duggé ci khasside ki kon te khasside señ touba waxon señ bakke busso radiyallahu ta'ala an niko khasside nak khasdula qasida qasdula neena borom rek xamnu ci djoul waaw te it nak maqsadu comme nonu mu ko waxe maqsadu moy fondement lu meuna don ndax lu amul maqsad man ta dem dem ci yalla maqsadu la
3: maqsadu
4: ni gestu sharia sax maqasidu shar'a ngeen di wax lu man di don maqsadu lay am motax bami wax ci huqqa dem ci yalla
3: fa maqsadu wax moy
4: dene fa maqsad wa huwa ma yufdi ila safari dogo wax ay dalil lu man di don maqsad mune nak maqsad qasida gi nak ad-du'a wa shukr kon jam yalla ak ligue
2: moy
4: demat la fossé ni moy texte fondateur Touba pour santina daru salam conseil de commande cheikh may commande cheikh anta way Touba daru salam ni wali Touba daru soyi Touba dekk daru salam
3: ñoy and fay
4: ñoy and toujours day ay corolle ñuy and la motax légui nak comme législation bi nga xamné mo régir Touba mo teunk Touba mo teunk daru salam mo teunk benen fum sos fune
3: te moy liggéey
4: jëm ñu ci fum mourid di dund
2: deug
4: na kon nak matla bu faw sey ni moy texte fondateur Touba Touba nak cité apprenante la bo xamé né moy civilisation mourid té lolu dañ ko développer
3: machallah
4: bir qasida ki
3: machallah
4: sama dégginou
3: gatt wa non mom koy machallah ndax ñun ni gën nañ ci déggé ñun nek mourid yi baat yi ñu jël yépp diko wax mi ci bir qasida yi muy jam yalla ak liggéey nekke man nañ ci déggé jam yalla ak liggéey té lolu moy danaka rek moy genre mourid yépp manam xamna dañuy jallat ci benen walu ci res comme mom dañ ci top ni rek waaw li fi ñew ci li melni li ci top ni ci nim ci duggal tarjuma ci yi ni manam ay arkhan nim duggal ci digënté bi ni ay nim ko placer nga xamné in anzalna bu ci duggal ni ci wël ak ñepp mi ngi jéx salam yamatan fadri ak duñ ko xati manam lu melni li day fa xolé ci ci bir mune wa man yuhajir fi sabilillah ak li sina amnu wa hamisa la Touba la wa usma adi non muko indele ci bir lolou won ci jangat lu waral avant muy tambali ki ay alquran yi mu duggal fi ak musluwa yi ak repetition yi nga xamne mo nek ci bir lolou sax mbirum bir la waye ku ne la ci deg manam jarna xol ndax day melni man ma ci deg ak tawakkul gu matamat go xamne mom la ndek jital lati fini bi mi wax bi mu tambale bi muslo ci 11 bi kalimatullah tamat bu ci tege bismillah li salaydu manam ba jeexalako ta la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim lolit kuy taxawal civilisation bu tolni kuy taxawal projet bu sotu bi day melni wala la hawla wala quwwata illa billahi dafa don lo xamne ñing koy day mel lu wayef fek mo waral li ngay deg sax da nak moy gëm sa carton go xamne wala naw sa bop go xamne do man na la yubé ghurur man na la yubé sax ak dew go xamne day melni momit bayina xel lol non projet bi da ko def ni ku jëm ci yalla woni haaji fi sabilillah da ko mel da ko def ngir ni jëm ci yalla ndax aduna bi yoonu yalla rek mo la meuna may bekte mom nga nek ak nimi agge ci al-islam wa hafsa Touba lahum nga xamne day mel kon ku jëm ci yoonu yalla da nga jëm Touba gi mi taxawal manam man xamna ne lele mu fasil dañ xamna ay waxay tekk la gi day delo ci day melni ñun ko dikkel day melni bo defé ni da ngay kon bo defé
5: Asmadie FM fréquence
3: 100.9
5: li ngay deglu Asmadie FM fréquence 100.9
3: comme man dal damay ma bëgg di
5: ak Serigne Moutada Bakir
3: Serigne Fadi développer lool dal ma tawon na ko bëgg di na fi ma toge jëmmé dima yegne seigne bi ñu ci xeyna manam yene gëna mëna gënë lool dal bëggum na seigne gi li nim lu azar ak lu waral mu toftale ay yi ni ci biir ak sar yi mu duggal ak fim ko duggal ta ak signification yim am ci bir khassida gi ndax ba tay seigne deful dara par hasard le fait que man la fo seigne lañ wax ni ko waxe ci bir dama neex lol moy ko def ngir Touba lolou wané nako ci bir wax deg yu xamuma ko non sax ma nga wax man fepp ay Touba waye Touba gi motax mu def ko ndax santina daru sam def ko santina daru wax ko ci bir kon bu deme ba ci bir ba wax na li ne boko defé Touba la ko wax suma bi lolou la bëgguna ngeen ci jang
2: ok jeuf cheikh moustapha khasside gi ñaari ba diñ tambulé lepp ci lay delu wat ad-du'a wa shukru lo gissat rek mu ñëwaat ben bu doon du'a ba mu doon shukru légui nak du'a ci bopum mo yaato ñaar dafa am ñaari xéetu ñaan dafa am lu ñu wax du'a ul hal ak du'a ul maqal du'a ul maqal moy nga talal say loxol yi di ñaan lu ben niveau la ci ñaan waye niveau bi gëna yaatu ci ñaan moy juk jëf fi ne liggéey ci ñaan la bopum ak bo gis ala xon nan wa ataku min kulli ma sa'altumuhu li nga ma la jëf joxna len ko ta lo joxna lo xam la jëw ko ko moy dang ko jibe sa xal moko ko laaj misal yalla bimu bindé nit beut nit daf nit xal nit daf laaj beut xalu nit ku jub di taxawal place même bu ñaanul sax ma ngay ñaan ndax ubbi rek ci ñaan la boko de nga ko dafa am ñaari xéx ñaan ñaan go xam ñaanu taral ñaan go xam ñaanu ñaanu jëf la mo rato wa bi fi ne xamuñu ko way ci ñaan dañ dëkk wa ala xub bi bu maté rek ak ñaan lay doon shukuru itam ñaari xet shukuru mo am shukuru gi gëna sante ñaari xet cant la cant gi gëna neew doole moy cantu tok rek waxu salam bi cant gi gëna mag cantu jëf lay doon comme nako seigne fall waxe i'malu shukran jëf leen jëf jo xamne sante yalla ngeen ci jublu legi nak ñaan gogou li ci jitu moy ñaan dafa am ay charte dafa am ay charte alquran dafa wax ne wa isa sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qareeb suma la sa jam yi la ana yalla ne leen ko jégalaa ujibu da'watan da'i kuma ñaan dana la nangul waye amna charte isa da'ani bu ngeen ma ñaané fal yastajibu li na ngeen sakuma wuyu len na ngeen sakuma wuyu len ay anam yu bari la moy lang ko ñaan na nga juk jëm ci nak legi na nga sakku istijaba waaw fal yastajibu li bul ci yam waye wul yuminu bi wul yuminu bi moy na nga am yaqin nak legi na nga am yaqin ci li ngay ñaan bul ñaaw ndortu ci na yalla lim ñaan degg ko wala wuyuma wala nanguluma yalla na nga am yaxinte ni li nga koy ñaan kat ni ko ñaan nak lu mëna soti la lu yalla mëna def la serigne bi nak yaqin gu wër gogu taxna bi mi ñaan xasside gi fekk na gor na dekk bi ba noppi gor na ba noppi nak legi di wax borom nak lan la bëgg fi am leneen tam lu ca feñam moy lim wax ni bi jahi man hajara al kha'ilu ilayha ci ki nga xamne dama ci ba dalaje ki nga xam dama gaday ñew Touba ngir dundal sunnam si xamna señtu way itam ko ney gis ne dekk bi gaday la ko jappé te mon bi muy ñew mbacké tuddi wu ko gaday bi muy dem ci geejgi tuddi wu ko gaday dafa wax ne ramu bi muy dem ci geejgi dafa wax ne bi muy ñew ndjarem dafa wax ne ramu masiri ila jurbel budé geejgi mu ne sababu khaybati ya khayba la koy tuddé wa masir wa sayru geejgi du ko tuddé sayru gannar sayru la koy tuddé de nga ndiarem masir la koy tuddé bu di Touba dafa wax hijran la koy tuddé gaday gaday lu waral gaday yu bari koy waral ben nit ki man na am ak khatuti sen feñu ci xass deug ndax neena li annahu nafa ma'aqani yalla mi dindi lima don galankor ko amone galankor galankor amon na nga amon galankor physique am yeen xeti galankor galankor physique yi moy comme tole amon mbacke bokku ndax mu jogue mbacke ñew galankor maana bi moy bi digënté bimu nek mbacke dana moy to bay ci souf ci sun bisiro moko ñu mel baxale neena bobu souf sa dafa don souf su jugge won ci demé amel ngone sabel comme souf ci souf bour la jugge te sun tuwa dawul jëfëndu ko al libour taxon na mako da moy to bay digulon ma ngi ne nañu yelwan ko mel mam tierno bu yelwan bu ko ci lela kel da dundu leng nga ginaaw bi la dogu señ ci to bimu señ ci Touba na ci dogu tambulé te dogu tambulé bay mune dama gaday ci ñew Touba ngir lan ngir dundal sunu sunnati bi alayhi salatu wassalam waxna khasside ne ahyaytu feehima amatahu alwara min alulum idha raahum alkara lolou mi ngi won ci digënté bi ba tay kon bu be khasside gi waxna dama gaday ci ñew ci dëkk bi ta gaday dun sunu yoonte walis salam nga xamne yoonte bi mo gaday na joge makka ngir rawale diine ñew madinatul munawwara hajjal liman wis bi am rabbi fasana diina gadayam gi itam gis ngeen khasside gi li tambule ci makhdum khasside ba ci mu juga ba mu na ci ay yoon ñaani sayyidina ibrahim ini asgand min zurriyati sayyidina ibrahima mom itam gadda yonna way dama fal di wax sayyid touba bay melne khasside gu suksum borom nangono ko lol
4: eske
2: li wane nangono ko lu bari la moy da ngay gis ni li do sayyidina ibrahim moko ci dal sayyidina ibrahim dafa nekkon ci suuf so xam da ca xaton dem bam yag ñu ko ci bëgg lak harikuhu lak len ko sun borom intervenir ne ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ku bax la nak ndax bi ci lola jexé au lieu que mu tekkul bam bëggal len da la na bayyi rek ne inni zahibun ila rabbi sayahdin ma ngi dem ci sa borom da na ma gindi bamou démé sun borom lepp lu ko sansel bu jëk bu moy suuf sim nekkon dok ko soppil jox ko senen su sopp da ca wax ne il ardi lati barakna fiha lil alamina joxna ibrahim suuf su barkel mbolo mako bëgona lakitam yalla jox ko menen mbolo moy ay dom yo xamne waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina falamma i'tazalahum wa habna lahu ishaqa wa yaqub kunna ja'ala nabiyya nga xamne yalla dako jëlé ci ay mbolo jox ko yenen mbolo yo xamne ay yonent lañu gi nga seigne touba bi mu gadaye bayiko ci soufus sam newon noné da ñu sañ ci Touba soufus Touba mo gën ñaari bindu yoon soufus sam juggé waxon na sax defena kenn ci mangi ne le neko ñaata fan nga am Touba mag ma neko ñetti fan la fa am mu neko fa nga newon ñaata at nga fa mënu am na fa ñetti at suñu bindu ko ñetti fan yi nga am Touba kawé na ñetti at ya nga am fa nga newon nga am day melni bis bu ne taxaw at lay taxaw ci jaamu Yalla suñ borom soppi nako soufsi kon mbolo ma nga xamné xañ na ci jël ben nga déggu wuñu ak mom xamuñu limi woté yalla joxna ko menen mbolo ndax gis nga seigne ci touba fa la ci mënu so juddo seigne fa la juddo fa ci mo len bara juddo fa fa la xeexale sax nak mag ni ndax nako demel yalla wutal nako souf waye wutal ko wutul ko mbolo menen mbolo mo xamne mo gën mbolo mi mu bayiko won waxna sax ci yenen khasida ne yonent bi mom beegalel ne ma ne ma sama dom ya awliya kumal lañ basharanil bashiru an kull mawludin li ba'd mahud bashir awliya kumal wax nako ci njabotam ndax nako yalla fay nako souf su gën souf sam bayyi waye fayé ko tam bolu mu gën bolu bim bayyi la ko ñaaral tam moy mag ñi la tam ko ci yonenti boy mag ñi muju ñi lepp dañ ci da jital ñaan gis nga yonenti buñu mësana am dom ban ñu def tax dañ nan wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya yalla ma bëgg ki nga defal ko muccu ta nga defal ko jamm la ko ñettel moy ñoom dañu xam katnu sun borom ni mu tollu xam itam manut ak yalla gis nga yonenti yalla zakariya dafa am lum fagu ci yalla dafa ñew ci suñu borom ne ko inni wahana al'azmu minni man kat ma ngi bëgg magat washta'ala ar-ra'su sayban bi jawna ba waxtal la ta walam akun bi du'aika rabbi shaqiyya manam baxu ma gatchal dal baxu nga ma nangul baxu nga ma nangul gis nga lool projet lay tek lim bëgg wax moy dom la bëgg wa inni khiftu al-mawali min wara'i mima warni wuluma ci kenn gisuma ko ma ci meuna wotu kon nak legi fa habdi min ladunka waliya na bëgg nga may ma dom jo xamne waliyu la gis nga lim ñaan lepp lu bari bari ki mi ñaanal fagul ko gudu fan moy yonte yalla yahya gis nga yahya dafa juddu juttu mag sax danaka waxa ni watina hukma sabiyan juttu gudu fan xam nga xam yalla taxna yalla dafa mel no xamne loko meuna laaj rek bo ci fatte ñaan dana ca feñ gis nga yonte gis nga sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yahudi ñewé diko laaj ne ko net ñu ashabul kahfi mo ni musa wa ngeen ñoo do xut insha allah nako ci yalla nato deug nga loolu dafa ñom dañu xam yalla tax na loolu dañu cey dugg ñaan lañ cey jital ñaan gi nak doon ñaanu kesse way ñaanu yaqeen lay doon ñaanu yaqeen duñ ci yam ñaay ñaanu wakiru lay doon loolu da ngay gis mu feñ ci ni ko waxe la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim waxna ko sax wax ñu gëna met ndax neena bi alfi alfi la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim junni la hawla quwwata illa billahi al-ali azim waye mom dafa am num digge tawakkul sun do day wax ne fa tarku kasbin lidda'a tawakkuli ma'a iltifatin fi khulu umrin yen neena kat nga yowote wona da nga wakilu ci yalla te bu jugo liggey jugo fagu ji da nga dof wa'lam bi anna al-kasba la yunafi tawakkulan la taku zaid la fi juk fagu dakuntu dar ak wakilu ta sax li nga wara xam moy fa zahiran takassul imtisala wa batinan istislam itikala tawakkul mbirum xol la xol moy wakilu waye ci zahir da nga wara juk fagu gis nga dekk bi mu ko sanje ni wakir lu geek inna zanna fi laylatil qadr la hawla wala quwwata illa billahi al-azim tewul rabbal na bopam mbarum ngar bu diko beug yekati ci loxol bopam bimu japp ngir diko beug yekati la mangi dogu ñew mam cheikh anta ay cheikh ñu doko jappale mu doko yekati bopam tuba li fi ñeek taxaw mom moko taxawal bopam subhanallahi tabaaraku ta'ala alayhi nonu bo xole tam bir xassida da ngay gis ne manam bayiwut ben detail yent ma sallam da na wax ne xorom sax da lañ ko ñaan yalla wa yamna'un al-ma'un ma'un moy xet yoy mel xet yi mel nonu xorom ba ci xorom ci mbir lum sew sew rek da lañ ñaan sun borom gis nga xeybu jaan aqatul asada jaan sa xeybu ko fati wut jitt fati wut dara lu gañ nit ba ñu xey di xaj yi yep fati wu ko lepp lepp da ko fagu walé da ko fagu wal ci bir xasi degi dafa am tamit leneen lu muy wone moy mi ngi wone né développement ci kaw sécurité lay taxaw il faut sécurité am développement sécurité mo koy lal il faut jamm am il faut agdal am mo la xone dafa wax né gis nga ñew na sax ci bir xasi degi ñew na sax ci bir tarjuman ji ci salamun hiya hatta mat la ñu fajiré deng salamun gogou moy la paix jamm moy lan moy stabilité gis nga wa amanahum